نور ايمن ايمن ايمن ايمن ويا يما ما يدي تمشي يا وا زي ما يتاني وشي وغضي يا